أمر أن يسمعوا له صيف سود الورشف أي عودوا قاع اللي بيروق عند الناس أوه صافي فريزير.

0: أزيد أسأل
1: عبدالله صعبي مسعود الدين مسال عبيل بيسكرا وحسن أهلا وحسن الله كوباني ساي ساي هيا بحسن جواتك قاعد لابي ساي سور ورد هيا قاعد روحنا لابي سور ورد هيا قاعد أيوة صلايفية صلايفية ساي ساي هيا قاعد لابي سور ورد هيا قاعد ساي هيا وحسن أبي سور ورد أهلا أوتر جي بي جنو خويا بسكرة عقل ومرحبا بكم في أوتر جي بي صافي فيزير عندنا حاجة كبيرة في الشرق وإحنا في سكرة في سكرة وفي سكرة في سكرة وقاعدين صارتين صحاب تدعم سكرة قاعد أي سيبان